بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینہ ویگن وا ہند مکڑا مکن اللہ ہند مکڑا شے آدھی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولے شے

0: ইউরেন কংগলোনো আমাল থাকা জজাই কামগে
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
0: بيكار بستكبس ادي كوفيري كورانيوي بستكبس ايتاكو ايورنكا نيفينتي
1: الا قيلا سلاما سلاما
0: اهنكماكو ايورننغ ايويني سلام هوتتي سلام هوتتي বুনেবে আডে

0: فراتك ميهني كومبين هيجي
1: في سدر مخضود
0: يورم بني كاشيني كنار غستوغي تريغي
1: وطلح منضود
0: كي وطن اترفاوا فاكيو غستوغي تريغي
1: وظل ممدود
0: ادي فترگم وا هيلوگه
1: وما ام مسكوب
0: ادي ابدن اوهي اوهي هن فين اورن لبينه
1: وفاكهه كثيره
0: ادي گنا گنا وگم وا ميوا تويسمه
1: لا مقطوعه ولا ممنوعه
0: وسومن وا ادي منا بومن وا ميواي
1: وفرش مرفوعه
0: ادي افلي

0: हा मका स्वरूं अलूं आ उफिद देव मकूं तिमन रसखलांगे एखां बलूं उफिद देवी में
1: فجعلناهن أبكارا
0: فاه بكر وري بياكو خمغا تمن رسخلانگ اخمبلن لبي مي
1: عربا اترابا
0: فيرين دكه لوبيوا افراگ اكويري بياكو خمگه
1: لاصحاب اليمين
0: كنا فراتگه مي هنٹکه
1: ثلة من الأولين
0: إسويديا ميهونغ ترين إباهي إسويديا أمتاوغ ميهونغ ترين جنا بايكي
1: وثلة من الآخرين
0: أدي فاهوغ ميهونغ ترين بس إباهي محمد نبياغ أمتاوغ ميهونغ ترين بس جنا بايكي

0: මීහුන්නේ දෙං හම කශවරුම් තියබෑ මීහුන් සක්කූම් ගහුම් කානයකං කශවරේ.
1: فمالئون منها البطون
0: فه ايم باندوتا فرالانه مي
1: فشاربون عليه من الحميم
0: فه ايگ مچ کيكي کيكي هن هونو فم بوني مي
1: فشاربون شرب الهيم
0: فہیں فیمبو آئے گنفاوا جملتا فیمبو فدین
1: هذا نزلهم یوم الدین
0: قیام دوہم ایورنگ مہمان داری کیمی

0: آمد تیبا میهم فهه وشنا بدیم یه
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: اتكتي هدني تيبا ميهم هي نواتا حدوا فراتكي تمن رسكلاغ هي

0: تغبري رسكلا حضرتم باوا لدي فتكي
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: تيبا ميهن دوغوكو فروا كودا كوراني ميواحكا يا مدوغا إباهي مي قرآنا مدوغا هيي

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

0: ذنوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: دين هوريها كودين بس مدرس كرداشو ميادك فيلاروكي آلان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

بيخاري باج ابي فيلي ادموني انجا اهم فيما ميتان كيارغا وما هم بخارجين منها يريدون ان يخرجوا من النار

0: قدير.
1: أما نقول كاتب ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض من آيات وهمنا سكوما جنوا نونا تنوين قواعد مثال أكيد بنا ديبا رودا بنا ديبا
2: من يشاء إدغام
1: كيف بكين إدغام كبي
2: نون سكون جفات يا
1: رنقل
2: دين شيء قدير أي إخفاء تنوين جفات قاف
1: رنقل زهدك يا أيها الرسول
0: Yeah!

0: فاحذروا.
1: يقولون يا يا رجل كولينج يا برد دميجين دي يا مخرجة كي كوبا
0: دولو جامدو تالي مدو جاسي
1: اما يا اغوتا دين فيلي ادا كورارغا رجل هفاتا دافا ادا كورماني
0: يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا.

0: يحرفون الكلمة عن مواضعه. إيكون كهتنيني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه من بعد
1: قلاب
0: إقلاب. كيف إقلابك به؟
1: إيه نون سكون جفات بعامة.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: مي هاي سابون مي دك فيلاور نما لنا إلاد كربي يا فيلاور كي يبدل كل مك أمي دك وكيلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 37 بنایتوں فشگن اس سورۃ کے 40 بنایتوں نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دارالعلوم کی حسنا احمد حلیمت زہدا آدم روضہ محمد ادی عائشہ رضما پروگرام فدی الگوند علی راز

0: السلام عليكم. می دیویرا جگڑا معهد دراسات الاسلامیہ اکوگن ریبس کے وعدی مقصد کا تیار کفنوا پروگرام ہے پروگرام گنس دینی معهد دراسات الاسلامیہ کے داری ورو الدرس الاربعون بعد المئہ ستیک ساریس ونفلاور.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: دنیا کا انسان نا درور مٹکا تفاتو فسیحت کے آراست فا ہوئے می فسیحت اینا عمیل مسلکتن خودمون فہکرمون دے دتر فتر کرمگا انسان وانی میاد ورکوری راہ فا خاص فا ادوہمگا میدانوگا ادوہمگا ای وسیلاگ فسیحکما اوسکمگا سببون دنیا وانی انسان کھڑا ترکمگا وفا ಎತ್ತನು ಅನೆತ್ತನ ನಕಲುಮಕಿ ಏನಾಯ ಮಿಯದು ಫಸೇಹ ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ವೆಜ್ಜೆ ಮಿಫದಕಂತ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲಿಯತು ಲೀಫಾವನಿ ಏನಾಯ ಮಾಯಲ್ಲಾಹು ದೆವ್ವಾಫಾವ ಸಿಕುಂಡಿಗೆ ಸಬವು ಉದುಹುಮಕಿ ಇನ್ಸಾನಾಯ ವೆಸ್ ಯಕ್ಷೈಗವ ಕಮೆ ಕಮ್ಗ ಎಮಿ ಫುರ್ತಮ ದೆಕೊಳಾಗನ್ ಬೇಫ್ರಕಿ ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಗಾವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಿರ್ನಾಸ್ ಏನ ಮಸಕೆ ಕೊಳವಿ ಫತಿಗಂಡೆಗ್ಗ ದೂಣಿ ಫೆತ್ತಕ್ಕೆ ಹರು ಕೊರವ್ವಾಗಿ ದೆಫಿಯ ಹೆದ್ದೆ ಫಹು ಎ ದೆಫಿಯಾಗ ಝರಿಯಾಯಿ ಒದುಹುಮ ಎ ಮಸಕ್ಕತು ಏನಾಯ ಕಾಮಯಾಬೆ ಲಿವಳ ನುಗನ್ನವಿ ನಮ ಎಸ್ ಏಗೆ ನತೀಜಾಯ ಮಿಯದು ಇನ್ಸಾನಾಯ ಮಿ ಖಿಯಾಲ್ ವನಿ ಲಿಬಿ ಎ ಖಿಯಾಲ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಫ್ಫ
2: ಅತ್ತಯರಾನ್
0: منذ زمن بعيد فكر الإنسان في أن يطير مثل الطيور.
3: أول من فكر في هذا مسلم أندلسي اسمه عباس بن فرناس.
4: كان خياله واسعا، تخيل أنه لو ركب على جسمه جناحين مثل الطيور فإنه يطير.
1: إيناك خيال تنوس خيال كربي هشكروغا ديورا
3: فعل ابن فرناس كما تخيل وصنع الجناحين ثم ركبهما على جسده وأراد أن يطير ولكنه سقط.
0: سقط ابن فرناس وسقط غيره ولم تنفعهم الأجنحة ولم تتحقق لهم الأحلام.
1: ورتهكم أميهن فعل النكري
2: لأنهم لم يعلموا أمراً مهماً أتدرون ما هو؟
1: إهني أميهن مهم كم إنجفا النوى إكمكى خباكن تيكودين إنجيتا
4: هو أن الله لم يخلق جسم الإنسان مستعداً للطيران.
2: ولا شك في أن تركيب جسم الإنسان وترتيب عضلاته وتكوين عظامه لا يناسب الطيران.
1: شكنك انساناك هشكنوك اترفا وغتا هشكنوك غنوانت ترتيب فاوا غتا هشكنوك كشت لبي فاوا غي ودهما اغتا كبس اكشيغن النوي.
3: ولكن الحلم لم يترك خيال الانسان.
1: اكمكو وفن إنسان الخيال دوكش النولي.
0: فكر العلماء وجربوا وفشلوا.
1: علم رين إكمامة وسنا هدي تجربة كوري أدي ناكام يا بسوي.
3: حتى جاء أخوان من أمريكا اسمهما الأخوان ريت.
1: مفهوم أمريكا دبين مكان كامياب كوري مدميهن كياني Right, brothers.
0: وكان عملهما صناعة الدراجات في إحدى الولايات من أمريكا اسمها ولاية أوهايو.
1: إدميهم مسكتك أمريكا ستيت كم غاوة أوهايو نمك كيا ستيت غا باسكال أفدن.
0: فكر الأخوان كثيرا وأخيرا توصل إلى صنع أول طائرة شراعية لا تتحرك أجنحتها ولا توجد لها ذيل.
3: وارتفع بها مدة دقيقتين طبعا فرها فرحا شديدا.
1: لميهم إبوتغا دميتن هاير واندن جووغا قدهن قميكس إدميهم ميكما وربولا أفاكري.
2: ثم بعد ذلك استمر في البحث حتى توصل إلى ترتيب محرك صغير للطائرة وركب لها مروحتين يديرهما المحرك بعجلات مصنعة من النوع المستعمل في الدراجات.
1: دين إدميهم إفهو بحسكرا من ديا إمفهم بوتكتكا كلكل موتر هدي أدي موترغا دفنكا حركوري مفنكاتا هنغادني ماسكالغا بينكولا فالوغ فورتك موترغا بينكوغ.
4: وطارت الطائرة مدة قليلة ثم سقطت ولم يصب أحد، فهل يأس الأخوان وهل امتنع عن العمل؟ كلا، لقد استمر يعملان بجدية ومهارة وتصميم حتى أصبح من أكبر مهندسي العالم.
0: وتقدم الطيران بجهودهما وجهود غيرهما.
3: تقدم ببطء ثم تقدم أخيرا بسرعة مذهلة.
4: وأنت ترى في سماء بلادنا وفي مطاراتنا أنواعا كثيرة من الطائرات.
0: لقد أصبح الطيران أهم وسائل المواصلات في العالم، فصار الطيران أسرع مواصلات هذا العصر.
3: فسرعة الطيران جعلت العالم صغيرا.
4: إنه ينقل البضائع والمسافرين في زمن قصير وراحة كاملة وأمان وسلامة.
2: وقد بدع صنع طائرات النقل الكبيرة عام 1933.
0: ولكن الطيران انتقل من السلم إلى الحرب، ففي عام 1912 صمم العلماء أول طائرة مقاتلة.
1: إكمكو متندابوتوغ وسيلة أمانكم حنغرامي بدلغندية ميلادين نواستيك باراغا علمرين إم فرتما حنغرامتي بوتي أفدي.
3: وأصبح الآن الطيران في القتال مهما، لكنه خطر، فهو يدمر المدن والقرى ويدمر المنازل والمصانع والأسواق. والحمد لله عندنا في المالديف بعض الطائرات الصغيرة، ولا توجد لدينا أنواع أخرى، فنتمنى أن تكون لدينا جميع الأنواع من الطائرات من المقاتلات والنقل حتى تكون عندنا قوة كاملة تحمي ديننا وبلادنا وتدافع أنفسنا.

0: التمرين الأول.
1: رشيدة كرة سواتك تيكودين جواب ديني.
2: السؤال الأول: من هو أول من فكر في أن يطير مثل الطيور؟ السؤال الثاني: لماذا لم ينجح في محاولته؟ السؤال الثالث: من أين الأخوان رايت وما عملهما؟ السؤال الرابع: كيف بدأ الأخوان الطيران؟ السؤال الخامس: متى بدأ صنع الطائرات النقل الكبيرة؟

0: التمرين الثاني
1: مي تمرين کا مدرس تيكو دي نفس جملة كيا دينا كم جملة مدرس كيا دينا رشيدة جملة غوي كلمة دي فهر تقرار خو كيا دينا تيكو دين كلمة عكس كلمة هو داين كلمة بدل غا جملة غا بين قراني الجملة الأولى عباس ابن فرناس كان خياله ضعيفا
2: ضعيفا ضعيفا
1: الجملة الثانية فكر العلماء أولا ونجحوا
2: نجحوا نجحوا
1: الجملة الثالثة حزن الأخوان رايت حين طارت الطائرة
2: حزن حزن
1: الجملة الرابعة طارت الطائرات الأولى مدة طويلة
2: طويلة طويلة
1: الجملة الخامسة تقدم الطيران ببطء
2: ببطء ببطء
1: أدي سفر جملة كيادينا الجملة الأولى عباس ابن فرناس كان خياله ضعيفا
2: ضعيفا ضعيفا
1: الجملة الثانية فكر العلماء أولا ونجحوا
2: نجحوا نجحوا
1: الجملة الثالثة حزن الأخوان رايت حين طارت الطائرة
2: حزن حزن
1: الجملة الرابعة طارت الطائرة الأولى مدة طويلة
2: طويلة طويلة
1: الجملة الخامسة تقدم الطيران ببطء
2: ببطء ببطء
1: إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: فجعله غثاء أحوى. كوبا رنگل نادوا هينتا لبب
1: لبب
0: ها ايم دين كي امي مهار مدر سكيما ميكو دين كي عالم يه وارا ريت كو كي عالتش لاسلاون ريت كو فارو كو اكور ويسنا دين كي عالم يه. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح

0: فجعله قثاء أحوى.
1: مر بايكو دينا ديما ومسألة غين كيارو قافة كبادل وغين داني جي إيما قاف كي مخرجا نفس ورقا دير نو دي ورقا ويسنا كي من غ غ يادو جي غو تفاتو وانجينا قا غ تفاتو نو دو إيما تفاتو جينا من أدوها كودينا إنجي من أدوها ليما إكو جايكي غين تو نو تقافتو إكو دينا وكي وانواني جي إيما دي فرقا دو غو غين جيادو نرفا
0: فجعله قثاء أحوى.
1: إمرأة مرّة. دينك أني فسأك يا لما. تو. فلتا مدرس كيال دين أدوها. تينك رنغلا.

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى. ده مدرس قيمة من كودين كيادة.

0: أمه
1: مهما ترك فذكر راسكون كوري غيبي في ذوتيما ري راسكون لوي كو كيانجي نجي مثال كمين غوتا فذكر كير إيغوتا فاسي هكو نجي كير كيما يباروي لوي وان دو ريتكو آموكون يوننا غوتا بيوي ما نجي دولوغ فاهم وفولا نعمو اي أكور باروي جندان نجي اما دولوغ فاهم نوفولا ريتكو دو ايغي أسلو حالتوك باباكين كيامي نجي ايرون ايكور لوي كو كيان أدي فريد إن كيال.
0: فذكر إن نفعت الذكرى.
1: سيذ

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم alai namadu qaim kun ule mih kom ga lavande adi alage darin nakivs namadu qaim kun ule bayaku kom ga lavande adi aluke dua qabul kurvande alaminge veri raskala ku hisabu qaim wa duhu alai ra aluge mam bafana ra mu'min takunna fafa fustawande
1: an anas ibn malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليك فان رسول لبي أنا سك فان كبين رواهكم به كليك فان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلكروية عمر دوسوي ميهك ಏನಾಗೆ ಮುಸ್ಕುಲ್ ಇಫಾವಾ ಕಮಟ್ಟಕ ಜುವಾನಕ ಕಮೇ ಹಿತಾಫ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಏನ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಲ್ ಇವಾ ಹಿಂದು ಏನ ಅಳಾಲ ಕಮೇ ಹಿತಾನ ಮೀಹ ಕುಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ ನುದಾ.

0: القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.
1: أدوسهم تيجندماني تيابيفلونك ديني مرشد
2: دينو كيادو دينو كيادو.

0: ta kaygın
1: ve lahmi tayrin mimma yeştehun
0: adi evren hingede bavetuge duni sufa sufige mahaygine
1: ve hurun ayn
0: adi khalidava riti hurul aynun tibene
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: إكمبلون ركاتر كرابا فاوا رمي تككا إفدوكم بيه

0: هم کشورم علوم آ افت دو مکم تیمن رسخلانگ اکم بلوم افت دویمه
1: فجعلناهن ابکارا
0: فهه بکرو ویری بیاکو کمگا تیمن رسخلانگ اکم بلوم لبیمه
1: عربا اترابا
0: فیرنده که لوبیوا افراغ اکویری بیاکو کمگه
1: لأصحاب اليمين
0: كنا فرات جميعنا تكي
1: ثلة من الأولين
0: إسودية ميهم جترين إباهي إسودية أمتاو جميعهم جترين جين بيكي
1: وثلة من الآخرين
0: আদি ফাহুগে মিহুঙ্গে তেরেম বেশ এবাহী মোহাম্মদ নবিয়াগে উম্মতগে মিহুঙ্গে তেরেম বেশ গিনা বাইকে

0: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون
1: أدي إيورم بنا كم غاوي تمام مروة ويجشاي كاشتاكا ويجهندو ألون ديرومكا فنواني بايكو كم غا هما كشورون تمام ويهي
0: أوآباؤنا الأولون
1: أدي تمام منجي إسوديا كابا فين وسيه

0: Amido, tiaba mihum fahe, Vishna bedim ye.
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟
0: إتكتي هدني تيبا ميهم هي نواتا حدوا فراتكي تمن رسكلاغ هي

0: ايه جس افديت يا بامي هم هي نوتا ايه افد بفراتكي تمن رسخلانج هي
1: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
0: حندما كرمك هم غياي داتور فتر كرا ميهن شاي داتور نكو قائم وتبه ميهن بينهم هفه اچه کمغا تمن رسخلانج اي الفان لبويمه
1: فسبح باسم ربك العظيم
0: فاه کلیگ فانوگ ویری مان وانت رسخلانج اسم فلون کلیگ فان تسبیح ویدار واش
1: فلا اقسم بمواقع النجوم
0: فاه همکشورم تاریتن اصفه تنتن گندوا تیمن رسکلانگ هوا وحی کروامی
1: و انه لقسم لو تعلمون عظیم
0: ادیتی با میهن دننی نما هما کشورم ای بڑو گنوا هوا ایکن کشوری
1: إنه لقرآن كريم
0: هما كشورم اي ما بغنبا قرآن كان كشور
1: في كتاب مكنون
0: ركا تري قربا فاوا فتغي
1: لا يمسه إلا المطهرون
0: طاهر وغنبا ميهم منوي افتغا نبيهينته

0: عالم تهج بري رسكناج حضرة باوا لبدي فتك
1: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: تيبا ميهن دوغو كفاروا كودا كوراني ميواحكا مدوغا إباهي مي قرآن مدوغا هيه

فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

0: ذنوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: دين هوري هاكو دين بس مدرس كارداشو ميادك فيلارو كي آلان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خاري باغ ابي فيلي ادموني انجه اهم فيما ميتن كيرغا وما هم بخارجين منها يريدون ان يخرجوا من النار
1: يريد

0: فاحذروا
1: يقولون يا يا رجلك ودينك يا برد دمكين يدي يا مخرجك كوبا
0: دولو جامد تعليم مدو جسع
1: اما يا ايغوتا دين فيلي ادا كورارغا رنگلا هيفا حتا دا ف ادا كورمواني ايه
0: يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن

0: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم
1: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم

0: يحرفون الكلمة عن مواضعه. إيه كون كه تنعي؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. من بعد؟
1: قلاب.
0: إقلاب. كيف إقلابك به؟
1: إيه نون سكونك فاتبع ما.
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: مياي سابون ميادك في لاورني ما لنا. إرادة كربية آفي لاورا كيكي بدل كل مجا أميدك وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 37 آیاتوں فشگن اس سورۃ کے 41 آیاتوں نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درورن کی حسنا احمد حلیمت زہدا آدم رودا محمد ادی عائشہ رزما پروگرام فدی الگوند علی رازی مصحف فلاوا

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوك ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فد ہیمنے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فد ہیمنے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

يديك رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة رواف وفدانه والصلاة نور رواه مسلم معنى كي نمدك الله يتكا ونورك هم إفدان إينا جين نكتمون إكالانج إينا جهتوغا نور كنفتوغا نور لولوغا نور كان فراتوغا نور وفراتوغا نور بومتيغا نور أدي فاتلاغ دشوغا نور لبانه ادي اميها يكي نورك كموغا لباني فهي الله درجة متوري وغن دان اينا درجة متوري كوروا فافت فسوا ديباني كيت رسول صلى الله عليه وسلم غريهم وارد وفاوا غتوغا خاصة غتيغا سجداغ اثروغ سبب سوبان رضي الله عنه ودال وفاوه من الله حضرتك إما لبوت عملك بهيغتون في من كليغ فانس واتكوربين كت رسول صلى الله عليه وسلم حديث كوربين عليك بكسرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدا إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من ونكوري بيكالو كمغاوى من الله اكالي فانا رسول لبي ثوبانو جيكي بان رواوي جنبي اكالي فانو بدالو بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواتي تمنى ادوهيمي اكالي فانو حديث كرواتي جينا جينا سجد كرما تماك امين لنفس لازم كراشي فهي تبايان الله تكا سجد كفنما ايه سببون الله تباق درجين وفلوا ايه سببون اكالانج تباق فاف نفسوا نداهلت كدو شكين نگتوغا مسلم ميهاج سجد كرما نماد كرون جنوا ورك اكالانج حضرتوغا ايناج درج متوري وگندان فاف تفوهي وگندان مسكتن نماد ديوم ميهاج درج متوري وي فافت فوهي ويگندان اهن کمون تماغ درج متوري ومن اده ميها کنوتي فرض فس نماد رکات رومفه اميها کك كري قلدان ويگن وي منبرك سنن نماد تکورون ادي هما افدان تماغ درج متوري ومن اده ميها کنوتي اکلانگ نماد کرون نهي کروا فاوا وقت تفیوا انو وقت تهوگا ميها گنان نماد کرون اي عالم تكو كبير رسكالانج حضرتوغا اينا كورا كم نمادكن اينا درجة متيوري ومنداتي.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ماتي وري عرشي وري مان الله حضرتك تبا يشفا دفن دعا دنوان

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادكي إنمادا غلفاوا هوريها كميغا ماكما ماتيوريكم هوري علوكم نماد كوروي انتظاريكي ماتيوري انتظاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوروني تيباميون جتري ميهكو نماد التكا مسكتوغا نوات اينا مصلاغا كورا انتظاري اي بس اينا التكا نمادو غتوغا ليوغين دانيت ఏంకమం మీకు నమాదిగ్గ ఉమ్మీదుగా నమాదొగుతూ అనుమ కురీగా ఏన మిస్కితుగా మడుకురా మడుకురుం లీవిగిందని నమాదుగె తెరే ఏ కితెమ్మె గిన ఒగుతెక్కముగా విస్ ఏం రసూల్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏ హదీత్ కురవని ఏనగె అహ్లుంగె కారియం ఏనగె మసక్కతం ఏనగె దిరుళుమ దియుం మనావిఫా ఏవని ఏన నమాదక్కురి ఇంతిజారి ఏంకమం ఏనెట్టక నమాదొగుతుగా ఏకం లీవిగిన్ دانتي هم اهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرفني ميهكو اينا نماد كور مفهوغا اينا نماد كور تانغا مدوكوغين انك مبوانما اينا حدث ورنو نواتا ميهكا واحكا دكوم سوابون اينا ذكرو مدو کندالي فا نواكا مبوانما ذكرو كرومتي اينا انها هندكو ملائك بيكالون اينا دعا قدمون گندوانتي بيكالون ودارو من گندوانتي اللهم اغفر له اللهم ارحم اي الله اي نايا فاف فسوان دي اي نايا رحم اللفوان دي اينكم ارغون مننا نماد التكا ميكوروي انتظار يكيوس نمادوغي اميدو ارغون من ميتي بي تيبو مكيوس اي نمادوغي كورين كموغاويس ادي نمادوغي فهم كموغاويس اي ملائك بيكلونغي دعا ارغون مننا ليبيغين دانيكم اي بيكلونغي دعا فلكي اے مومن علایا فافو فسواد و مشا ادی مومن علایا رحم اللہ من ادی اللہ تتگا کرے من دا دعائے کم گو افاب این کم میفد متیور اتم مقام کا دیو مٹکا میفد متیور اتم مقام کا واسلو مٹکا نمازن الگون من دے اہمیت اتور کرن ابجے این کم نماز ٹکا انتظار کرم کی ای ورم مهم کم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم ماني ما إن الله كليك فان رسول النبي أبو هريرة كفان كبين رواه كمبي إكليك فان ودالوية هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرويه انسانا مروجيا تينكم فيوا اهن حريها كمن اينيا غولون كنيدا هوت غولون نوكند تينكم كي اينا كوفاوا دمي هوننني صدقات ادي اينا دو كوفاوا منفا قران علم نوت اينا تربيت كوفاوا اين هي دعاء قران صالح دريك ابهي افد دريك دعاء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. متي وري عرشي گه وري مان الله گه حضرت گه تبا يشفا دي فونگدي دعا دنوا
1: گارين تينگدي سارس اسمنتو مي دينو گادو
2: Tales of Children.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Deenu gadu mevagutu adwa sawa emme ha farataka warang ufa veri wagutakan edin. Ekki kahala wahaka adwa humaki warak gina kudin shawgu eriwa kame. Wahaka ki uma adwa humaki maulumat ge hazana itura musandwe gen da kame. Migadiga mi baddal kolli

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا.
1: يقولون يا رجل كولينج يا برد دميجينج دي يا مخرجة كي كوبا
0: دولوغا ميدو تالي ميدو جسا
1: اما يا ايغوتا دين فيلي ادا كورارغا رنگلا هيفا حتا دا ف ادا كورماني ايا
0: يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن

0: يحرفون الكلمة عن مواضعه إيكون كاتنيني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه من بعد
1: قلاب
0: إقلاب كيف إقلاب كبي
1: إيه نون سكونة جفات بعامة
0: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
0: مي هاي سابون مي دك فيلاور نما لانا إرادة كربية آفلاورة كيكي بادة كل مغو أميدك وكويلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: می پروگرام کا کیوی سورۃ المائدہ کے 37 بنایتم فشگن اس سورۃ کے 40 بنایت ونیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دارالعلوم کی حسنا احمد حلیمت زہدا آدم روضہ محمد ادی عائشہ رضما پروگرام افدی اڑگوند علی رازی

عليه ماني ماين الله كليك فان رسول لبي ابو هريره تكفان كبين رواوكم وي اكليك فان ودال وي هم كشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي بانغ غوما نماد فرت صف مايك ميستكن انغي نما اكن كان لبغتما ميستكن اولغن ل بودو قروت لايگه منوي اكن كم فرصت نلبيكم غوانما قروت لايگم ويس اكن لبغتما ابا ميهم كرمت نلا

0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا امها حمد ثناهري الله اكلانجي تباي جيفا وامتحان كرف مقبلين مي على سلام كرفا عافية جنعمة مي على يدفي رسكلانجي أدي إكلانجي هدوي تكتيك ترين جنا تكتيك مجا مي على ما كرفا مي على جمجا فضل وانت بودي كموا رسكلانجي
1: كاري إروسي حقري نوان مي مغرب نمات وقت
2: الله أكبر.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعوه غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتيوا ميها أشي فهي اميهايا فافا فسيبوماي ديلتي درمين هوريكاموغي افاوري خبرو كاليغ فانو دبواشي إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
1: هما كشورون مروفا واميهم ألون ديروفاني تيمن رسكالانجي أدي أورين إسكوفا وعملو تكاي ಎವರೆಂಗೆ ಫಹದ್ ದೂಕೊಫಾ ದಿಯ ಅಸರುತ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಲಿವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಮ್ಮೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂವ ಫೊತೆಗ್ಗ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಿಮೆ ನುವ್ವೀಮೆ

0: يرجعون اورينگه كورين تيمن رسكلانگه كيتا كيتان اومين هلاكو كوريفيكان اورين نينگه هيي هما كشورون اورين اورينگه گاتن امبورين نانا نته
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي اَمَّنِي قِيَامَتْ دُوَهُمْ تِمَنْ رَسْكَ لَانْغَ حَدْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُكَ مُغَى نُونِي نُوَي
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ
0: ادي مروفاوا بمكي ايورن تكا الون ديرمكا فنوواني كموغي هكك تيمن رسكالانج اي بينغندو ديرووويم ادي تیمن رسکلانگے اے بیمون اٹھرو نروویمے فہے ایوریں کھا اولنی اینے

0: وكل في فلك يسبحون
1: هندو اتلا غتمكي ارا اكشي گموا كمن نونه ادي دوال وره ريگنو كوريارا دا كمكوس نوموي مي ادي اين كومه اچمه فلكگا هينگا هينگا هوري

0: الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
1: أدي تيبا ميهن الله دبا فاوا تكتين هيدكم أوليشة إورنن أنغوا في نما كافر في ميهن إيمان في ميهن بنت الله إرادة كروا نما إميهك كان دبان إميهك إمام من كان دين في هي ಫಾಳು ವೆಗೆಂವ ಮಗುಫುರೆದು ಮೆಗ್ಗ ಮೆನುವಿ ತಿಯಬ ಮೀಹುಂ ನುವಮೆ
0: ವಯಕೂಲೂನ ಮತ ಹಾಜಲ್ ವಅದು ಇನ್ಕುಂತುಂ ಸಾದಿಕೀನ್
1: ಎವರೆಂ ಬುಣತೆ ತಿಯಬ ಮೀಹುನ್ನಿ ತೆದುಬುಣ ಬಯಕು ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಯಬುಣ ಅಜಾಬುಗೆ ವಾದು ಅನ್ನಾನಿ ಕೊಂ ಇರಕುಂ ಹೆಯ್ಯೆ
0: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
1: بيروبري إم أدكهم منوي إيورين انتظار نكرت إيورين إككو أنككا دكولو بيري ويب تيبا أدو أيس إيورين جندانته
0: فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
1: فهي إهندو إبس وصية كراكا إورنكا كولدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي
0: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارم إورنج وري رسكالانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمي جندانته

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين

0: قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: أدوسهم تيجي عندما ني تيجي بيفلون كديني مرشد.
3: دينو كيادو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. ألو جبري رسكلاكو مي ألايا علم إترك الدبان دي
1: مدين فاتحو فاهد جاي مي دينو كادو.